أيتها النميرة فافينتي توزارشني 14 منوتوش ركنت لبنا خلونا مرونكو كريش تريلو يا كلهم ذكلا ملوكو ركنت مرتي لوي توا هيتو لكوي توا مسان راني مساميك يهرك أن يكون يواني نمالو يكون أولمباي ويبا ودون أفريكا أركي مليلي مرادو نكمل لوانا بخباي